خدوش نت كبيدي تشوش اللي خانا برفم تشوش هندوشات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبراك تكبي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبية بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك كانك برنجي تسلنا ما مو ترسخ تسانسي بار متساشي سليف متاندر صورت الدرك